تنمية المصادمة 2018 إلى 2028 المقرر عقده في دسمبر في الفترة من 25 إلى 28 مايو من هذا العام بحسب وزارة الطاقة والموارد المائية في جمهورية طاجكستان. وقد التقى وزير الطاقة والموارد المائية دالي الجمعة بوفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي التنمية المستدامة في أوروبا وآسيا الوسطى سامح وحبة في دوشنبه. وخلال اللقاء تم تأكيد على أهمية مساهمة الشراكة الدولين في دعم المبادرات العالمية للجمهورية طاجكستان في قطاع المياه. ناقش الطرفان أيضا قضايا تتعلق بتوسيع التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية وتنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز البنية التحتية للقطاع وإدخال التقنيات الرقمية في إدارة الموارد المائية وتحديث وتطوير البنية التحتية لإمدادات المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتطبيق أنظمة الرقمنة الحديثة في قطاعي المياه والطاقة. وشدد الطرفان على أهمية تدبير التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكييف مع تغيير المناخ. ودعا وزير الطاقة والموارد المائية في جمهورية طاجكستان والوفد البنك الدولي للمشاركة الفعالة في أعمال المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل تنمية المستدامة 2018 إلى 2028. التقى رئيس مجلس النواب لجمهورية طاجكستان فيصل عديزودة بسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى جمهورية طاجكستان عرفان أحمد. وخلال اللقاء رحب الطرفان ترحيبا حرا بالعلاقات الدبلوماسية المستقرة بين البلدين والتي أقيمت عام 1992. وأكد بشكل خاص على أن العلاقات بين طاجكستان وباكستان على مدى السنوات الأربع والثلاثين الماضية قد ارتقت من مستوى التعاون العادي إلى المستوى الاستراتيجي بفعل المبادرات البناءة لقيادة العليا في البلدين، وهو ما يعد إنجازا هاما. تستند العلاقات بين طاجكستان وباكستان إلى روابط روحية والتاريخية بين شعبين أصدقين. فعلاً عن العلاقات الأخوية بين رئيس جمهورية طاجكستان زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية معالي شهبوز شريف. نتيجة للعلاقات الناجحة بين الجانبين تم توقيع 96 وثيقة تعاون، كما زاد حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدان ليصل إلى 53 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2025 وحده. هذا ما جاء في الاجتماع. وتم تأكد على أن مجلس الأمة مهتم بتوسيع التعاون بشكل مستدام مع الجمعية الوطنية لجمهورية باكستان الإسلامية، ويعتبر الحوار وتبادل الزيارات الرسمية لوفود مجتمعات الصداقة والتعاون البرلماني أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وسنواصل الجهود المشتركة لتحقيق التقدم. أكد الطرفان أن الوضع الراهن للعلاقات بين طاجكستان وباكستان يظهر أن التعاون المتبادل المنفعة رغم تطوره لا يزال في مرحلة سعي دؤوب لتحقيق المصالح المشتركة، وثمة فرص عديدة غير المستغلة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة ومختلف القطاعات الاجتماعية. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أبازي الطاجك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان.

0: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.
1: سمعونا الكرام من دوشنبة إذاعة آواز الطاجك ألا نقدم لكم برنامجا تحت عنوان مدينة خوجند هي واحدة من المدن التي تقع في طاجكستان. خوجند هي واحدة من أقدم المدن في آسيا الوسطى وتشتهر كمركز للتجارة والطريق الحرير العظيم الذي يربط بين آسيا وأوروبا يمر من هنا. أطلق مؤرخون القدماء على خوجند اسم تيروز عالم أو عروس الدهر وذكروا أهلها مثقفين باعتبارها مدينة خوجند قديمة تاريخيا في آسيا الوسطى. وفقا للأبحاث العلماء الآثار والمؤرخين والمهندسين المعماريين شهدت خوجند عدة فترات ازدهارا تعتبر الفترة الأولى من بناء المدينة القرنين السادس والرابع قبل الميلاد والتي تنتمي إلى عهد هخامنشيها. من ناحية أخرى تتوسع خوجند وتطور خلال عهد إسكندر المقدوني بعد غزو مدينة خوجند من قبل إسكندر القرن الرابع قبل الميلاد تم تعزيز قلعة المدينة لجانب السكان المحليين عاش في الجزء الجديد من المدينة مواطنون الأوائل سوغديون ساكويها وضباط المقدونيون لحمالة الإسكندر المستقبلية. تكريما لغزو المدينة تم تسمية المدينة باسم مكتشف العالم القديم إسكندر والتي تعتبر آخر مدينة تحمل اسم إسكندر كنوري. وفقا للمعلومات المتاحة كان طول سور المدينة في وقت الإسكندر 60 ملعبا يونانيا أي ما يعادل 6000 درجة. هذه هي فترة العتيقة الثانية للهيكل المدينتنا. تتوسع مدينة خوجند في بداية العصور الوسطى القرنان السادس والسابع بسبب تطورها الطبيعي الداخلي وزيادة السكان المحيطين بها. هيكلها الطبوغرافي الجديد على شكل المدينة من 3 أجزاء. إن فهم العصور الوسطى واسع جدا فهو يغطي من قرنين الخامس والسادس حتى منتصف القرن التاسع عشر. القرنين السادس والسابع تطور خوجند اقتصاديا وثقافيا. يتم تنفيذ عمليات إعادة البناء المخططة لها ومحصنة في المدينة النصف الشرقي من المدينة القديمة وفقا للعلماء الآثار الذي تبلغ مساحة اليوم 8 هكتارات تقريبا. يحتفل إلى قلعة المدينة كبيرة جديدة تم استخدام الأجزاء الشرقية والشمالية والجنوبية المتبقية من الجدار القديم كأساس للقلعة الجديدة وقد تأكد ذلك من خلال الحافيات الأثرية في السنوات السابقة والملاحظات الأثرية والإشراف عليها خلال إعادة إعمار وإحياء الجدار الشرقي وبوابة كوهانديز فيما يتعلق بالاحتفال بذكرى 1100 للدولة السمونيين تم استخدامه في عام 2006. تم الكشف أيضا عن الآثار المادية لجدار بداية العصور الوسطى والاكتشافات التي تعود إلى تلك الفترة. القطع المكسورة والأجزاء السليمة من المنتجات الفخارية صفيحة من الصلصال وكوب ومصباح زجاجي من فترة السمونيون والمزولات الشمسية وما إلى ذلك. في عمليات القصف الإنشائية تم إعادة بناء الجدار الغربي لتلة خوجان فقط. توفر مصادر المكتوبة بالفارسية والعربية مزيدا من المعلومات حول خوجان في بداية العصور الوسطى والفترة السمونيين. وبحسب المعطيات يظهر اسم المدينة لأول مرة على شكل خوجان في النصف الثاني من القرن السابع. ورد اسم المدينة أيضا في مصادر الصينية في شكل جيوج شانتي. حتى في بداية العصور الوسطى وخاصة في القرنين التاسع والعاشر كانت خوجان تتكون من ثلاثة أجزاء: كوهانديز، قلعة القديمة ذات قوس الملكي، مدينة نفسها، ورباس، مناطق زواحي. بشكل عام وبحسب الاستخري كانت مساحة خوجان في القرن العاشر تتراوح بين 6 و7 كيلومتر ويزيد طولها عن عرضها. تتكون مقاطعة التي تم بناء جدارها في القرنين السادس والسابع من مناطق سكينية في المدينة، بها مسجد عام ومؤسسات أخرى. بينما تألفت كوهانديز من المقر الرسمي للحاكم والمعسكر العسكري والسجن وما إلى ذلك، في القرنين الحادي عشر والثاني عشر تم الجمع بين منطقة ومقاطعة خوجان. كانت هناك العديد من المؤسسات موجودة في المقاطعة، أحدها كان مصلى مكان الصلاة العام والكبير في خوجان. تم إنشاء ساحة الصلاة المصلى هذه داخل أسوار المقاطعة خوجان التي تعود للقرون الوسطى في موعد لا يتجاوز القرنين العاشر والحادي عشر. تم بناء ضريح ومسجد ومدرسة حازة بوبا على أراضي المقاطعة في القرون الثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر والتاسع عشر. في منطقة خوجان التي تعود للقرون الوسطى كان هناك أيضا العديد من المباني الأثرية والطيبية والخدمية والمحلية، أحدها هو مجمع مركزي العصور الوسطى الأثري المعماري السيدلاني، المستشفى، دار الشفاء. تم دراسة أطلالها التي تعود إلى القرون التاسع والثاني عشر ورابع عشر وخامس عشر خلال الأعوام 1999 إلى 2001 من قبل بعثة العلمية والثقافية الأثرية المشتركة للهيئة التنفيذية لسلطة الدولة في منطقة صغد التي سميت على اسم الأكاديمي بوبوجان غافوروف التراث. هذا هيكل نادر للغاية ويعتبر اكتشافا جديدا للعلم الآثري التاجيكي. داخل مقاطعة خوجان التي تعود للقرون الوسطى القرنين التاسع والثاني عشر كان هناك العديد من المقابر وزرائح، والتي كانت بمثابة العلامات والرموز لتحديد أراضي وحدود المدينة في القرون المختلفة. وتنقسم هذه الجبانات إلى القسمين: عام وعائلي أو عشائري. المقبرة بالقرب من ضريح حاضة بابا شمال الشرق خوجان بالقرب من حديقة الحاكم، مقبرة وضريح خوجا بكروبات، قبر توبوبوخون بوزيراك أتا. شكلت كل هذه الأضرحة والمقابر الواقعة في الأجزاء الشمالية الشرقية والجنوبية والغربية كل حدود المدينة في القرنين العاشر والثاني عشر. اجتهد مدينة خوجان في الماضي بكونها مركزا للتجارة وحرف اليدوية. مرت طريق قوافل التجارة في العصور الوسطى، طريق حرير العظيم إلى آسيا الوسطى عبر الهند وإيران والشرق الوسطى والصين وحوض البحر الأبيض المتوسط. من هنا خوجان هي مسقط رأس عديد من الشخصيات التاريخية العظيمة: العلماء المنجم والعلماء الرياضيات أبو محمد خوجندي القرن العاشر، الجغرافي والسائح يوسف ميرزايوف، الشعراء مهسي خجاندي القرن الثاني عشر، كمال خجاندي القرن الرابع عشر، محمد امين خواجه كاشف، تاج خواجه عصري، عبدالله فياض و آخرون. لقد اتقنت شخصيات علم و ثقافة مهنتهم هنا. خلال السنوات السوفيتية أصبحت خجند واحدة من المراكز الاقتصادية والثقافية الرئيسية في طاجكستان. الفروع الرئيسية للصناعة النسيج، معالجة المعادن، البناء، الخياطة، الغذاء. في عام 1982 كان هناك أكثر من 25 مؤسسة صناعية في المدينة. أنتج مصنع تعليم المدينة 53 مليون علبة، وهو ما يعادل جميع السلع المعلبة لشراكة الروسية. إنتاج منتجات الحديد وخرسانة، الخبز، الطباعة، صناعة الأثاث، صناعة الأحذية. يتم تصدير المنتجات الصناعية للمدينة إلى بلغاريا، كوبا، فنغريا، رومانيا، منغوليا، الجزائر، إثيوبيا، غينيا، صومالي. خلال سنوات استقلال طاجكستان نتيجة للانتقال إلى اقتصاد السوق، يتم تنظيم وتشغيل المزيد من المؤسسات الخاصة والجمعيات المساهمة. منذ عام 2010 تعمل المنطقة الاقتصادية الحرة السوق برأس المال المحلي وأجنبي، واليوم تم طرح المنتجات الأولى من مؤسساتها في تداول. على وجه الخصوص تطورت صناعة البناء في خجان خلال فترة الاستقلال. أقيمت في مدينة مرافق جديدة مثل مبنى الجديد لجامعة ولاية خجان التي سميت على اسم الأكاديمي بابوجان غفوروف، ومجمع رياضي مع مسبح وفندق شاحق إحسان ومؤسسات إنتاج صغيرة وخدمات المنزلية وأسواق ومتاجر ومؤسسات حكومية. تم إنشاء حدائق وطرق جيدة على سبيل المثال في 21 مارس 2015 تم افتتاح منتزه ثقافي الترفيهي الذي تم تجديده والذي يحمل اسم كمال خجندي مع تمثاله وضريحه ومنزله الرمزي وحديقة هذا الشاعر الطاجيكي الناطق باللطافة. سمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك استمعتم برنامجا بعنوان مدينة خجند هي واحدة من المدن التي تقع في طاجكستان.

0: تشهد السياحة في طاجيكستان نمواً متزايداً نظراً لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: أهلا بكم مستمعون الأعزاء، إليكم عرض برنامج بعنوان وطني، وفي هذا البرنامج سنتحدث عن وادي الماسيح بمدينة حصار. تتمتع طاجيكستان بطبيعة خلابة ومناظر طبيعية خلابة تجذب انتباه كل زائر، ولذلك جذبت المعالم التاريخية والأمكان الجميلة في بلدنا في السنوات الأخيرة انتباه العالم. ومن بين هذه الأمكان وادي الماسيح الواقع في مدينة حصار. ومؤخرا وخلال اجتماع لمجموعة العلمية والاستشارية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أدرج وادي الماسيح وسلالة أغنام حصاري وعنب تيفيق الوردي رسميا في قائمة مواقع التراث الزراعي العالمي. تاج الإشارة إلى أن نظام مواقع التراث الزراعي العالمي التابع للأمم المتحدة يتضمن مواقعا تتميز عن غيرها من المواقع من حيث الزراعة والتنوع البيولوجي والثقافة. وتعد جمهورية طاجيكستان أول دولة ليس فقط بين دول آسيا الوسطى بل أيضا بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، تحظى باعتراف المجتمع الدولي كدولة ذات نظام زراعي تاريخي فريد يجمع بين التنوع البيولوجي العالي واستدامة النظام البيئي والتراث الثقافي الوطني. خلال الاجتماع قال كافي زاهدي مدير إدارة التغيير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئي في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في ظل مواجهة أزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي تتزايد أهمية تعزيز استدامة التنوع البيولوجي واستخدام الرشيد وتشجيع الصناعات الأغذية الزراعية في مواجهة هذه التعديدات. صرح نجم الدين رجبوف دكتور في العلوم الزراعية بأن قطاع الزراعي في البلاد يشهد نموا مطردا بفضل الرعاية الدائمة من رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة فخامة أم الرحمن، ما يسهم في تحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال.
2: تاریخی شروع کردن براوند تدویق نظام مرز کشاورزی دوره اهمیت جهانی در جمهوری تاجیکستان از سال 2019 هنگام آخری روزهای دفتر
1: نوقشت بداية تطبيق نظام التراث الزراعي ذي الأهمية العالمية في جمهورية طاجيكستان منذ عام 2019 خلال اجتماع بين رئيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ونائب وزير الخارجية. وشاركت في تطوير هذا التطبيق وزارة الزراعة وأكاديمية العلوم الزراعية ومعهد العلم النبات ولجنة الحماية البيئية ووزارة الخارجية بصفة الوزارة المنسقة لهذه العملية. وكانت وزارة الخارجية هي الجهة الرئيسية التي تختار المبادرة الرئيسية لتطوير التطبيق.

0: يقوم مضيق الألماسي على بعد 20 كيلومترا قرب دوشنبه بين النهري قراتوغ وخونقو على المنحدرات الجنوبية لسلسلة جبال حصار. يعد مضيق جزءا من محمية لحياة البرية تغطي مساحة 6000 هكتارا وتقع على ارتفاع يصل إلى 2100 متر فوق مستوى سطح البحر. تعد هذه المنطقة موطنا للحيوانات والطيور مثل الخنازير البرية والأرانب البرية والذئاب والدبابة والوشق وحمام الحقل والإوز وغيرها. كما تربى وترعى في هذه المنطقة أغنام حصار التي تتكيف مع الظروف المناخية القاسية، كما يقول نجم الدين رجبوف دكتور في العلوم الزراعية.
1: مزومیوس که شوارزی پنج تا طلبو دور یکم این تامین امنیت اوزقوری و وسایل زندگی دویم این اگروبیوگونوگونی سیم.
0: يتضمن نظام التراث الزراعي خمسة متطلبات: الأول هو ضمان الأمن الغذائي وسبل العيش، الثاني هو التنوع البيولوجي الزراعي، والثالث هو المعرفة والعلوم والمهارات، والرابع هو المنظمات على عامة والثقافة. كانت متطلبات الرئيسية لهذه المناظر الطبيعية مرتبطة بهذا النظام. ومن حيث المتطلبات الرئيسية الخمسة يجب تطوير ذلك، أوصتنا وزارة الزراعة بتوصية بثلاث المناطق: مدينة تورسونزودا وبانينا هيسور وشارينام. من بين هذه المدن والمناطق تحتاج إلى إيجاد منطقة تلبي هذه المتطلبات. قالوا إن حديقة هوجي كامول مكان جميل جدا حيث يزرعون العنب. على جانب الشركات يوجد نوع آخر من العنب. قالوا إن تشليركو تقع في مدينة تورسونزودا، تم اقتراح كل هذه من قبل وزارة الزراعة، ولكن الشرط الرئيسي كان أن يكون للمناطق التي نختارها تاريخ معين. يجب أن يكون لها تاريخ لأكثر من 200 و 300 و 400 عام في نفس المناطق ولفترة زمنية طويلة لنقل 100 عام أو 200 أو 300 عام. إذا وجد أي نوع من النباتات أو النشاط الزراعي وكانت الحياة تعتمد على نفس المنتج، فلا بد أن يكون هذا المنتج قادرا على توفير الأمن الغذائي وسبل العيش للسكان. بالإضافة إلى ذلك لابد من وجود أنواع متعددة من النباتات، لابد من وجود علاقة بين النباتات ومنتجات الثروة الحيوانية أو تربية النباتات، وهذه مهمة بالغة الصعوبة.

0: وفقا للمحاور ناجبودين راجبوف، فإن أغنام حصري هي واحدة من أنواع الماشية التي يتم تربيتها في جمهورية طاجكستان وتشتهر عالميا. يوجد السكان الرئيسيون وأفضل السلالة من أغنام حصار في طاجكستان، ويتم تربيتها بشكل رئيسي في وادي حصار ومنطقة قتلون. على مر السنين تم نقل أغنام حصاري من جمهورية طاجكستان إلى جمهورية آسيا الوسطى ومعظم الدول الرابطة الدول المستقلة، حيث يتم تربيتها أيضا. أصبح مضيق الألماس اليوم أحد أكثر المناطق الطبيعية والنباتية إثارة للاهتمام في طاجكستان بجمالها الفريد ومواردها العلاجية. جذبت هذه المنطقة انتباه المتخصصين والأطباء والسياح. وفقا للمركز أبحاث الأعشاب، ينمو أكثر من 20 نوعا من الأعشاب الطبية في هذا الوادي، بما في ذلك الصبار الجبلي والياسمين والنعناع ويارو، والتي تستخدم لعلاج أمراض مختلفة. تزرع هنا أصناف محلية من القمح والشعير والخضروات والعنب، وخاصة عنب الطيفي الوردي، وينتج منه العصائر والزبيب والمشروبات. يختتم محاورنا الدكتور نجم الدين رجبو حديثه قائلا:
1: وقتی آموزش ما اون وقتی تحقیقات بزرگانه، اگر پرسش بزرگانه در همین همه یا خوشبیودی خونی
0: عندما درسنا منطقة الموسي أجرينا بحثا واستطلاعات في جميع مزارع المزارعين، وشاركنا مزارعين ذي خبرة واستطلاعات، ثم لخصنا الوضع وخلصنا إلى أن منطقة الموسي هي الأنسب. على سبيل المثال، من منظور ضمان الأمن الغذائي، عندما سألنا عن أهم المنتجات التي يمكن أن توفرها منطقة الماسي، قالوا إنها أغنام حصري وعنب حصري.

أصبح مضيق الماسي من أكثر المعالم الطبيعية والنباتية إثارة الاهتمام في طاجكستان. بفضل جماله الفريد وموارده العلاجية جذبت هذه المنطقة انتباه المتخصصين والأطباء والسياح. الوصول إلى هذه المنطقة سهل نسبيا. يمر الطريق أولا عبر قرية الماسي الكبيرة المقسمة إلى قرى صغيرة، ومن هنا يؤدي الطريق إلى وادي خوناقو الجبلي ثم إلى سلسلة جبال حصار الخلاب.

مستمعون الأعزاء، استمعتم برنامجا تحت عنوان وطني من إذاعة صوت الطاجيك حول وادي الألماسي بمدينة حصار.

مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة أفاضل الطاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا ثقافيا تحت عنوان الشاعر الشهير كامول خوجاندي.

ولد كمال خوجندي عام 1321 في مدينة خوجان. أمضى شبابه في مسقط رأسه ودرس التعليم الابتدائي هناك، ثم تابع دراسته في مدينتي سمرقند وشوش، وبحضور المعلمين درس من كتاب السكاكي الشهير مفتاح، الذي كان يعتبر أساس تعليم اللغة والأدب في تلك الأيام، الكشاف للزمخشري، مطالع والمصباح وغيرها. كان كمال من كبار علماء عصره. بعد الحج إلى مكة أقام كمال خوجندي في مدينة تبريز ولم يعود أبدا إلى مسقط رأسه. وجد حياة هادئة في تبريز وأمضى بقية أيامه في هذه المدينة. بناء على تعليمات سلطان عويس تم بناء منزل وحديقة للشاعر في وادي فاليونكو، وأصبح منزل كمال خوجندي مكانا لقاء الشعراء والحكماء. نقل الشيخ كمال خوجندي إلى مدينة سراي مع الأسر والمسلمين الآخرين أثناء تصنيب تختمش خان على عرش تبريز، ومكثوا في تلك المدينة لمدة 14 عاما. أمضى أسره فنفيه مع ذكريات تبريز وأصدقائه في تبريز، وعاد أخيرا إلى تبريز. توفي كمال خوجندي في تبريز عام 1401 ودفن في حديقته بجانب قبره. يرقد القائمين على رعايته كمال الدين بهزاد وسلطان محمود النقاش والشاعران مشربي شيروان وتوسي. على الرغم من أنه خلال حياة كمال خوجندي رأى تبريز حكاما مختلفين وحاصرهم حكام مظفر وجلاير والتركمان والتيموريون مرات عدة في الحرب، إلى أنه كان على علاقات جيدة بسلطان حسين بن عويس جلاير. كتب دولة شاه سمرقندي عن ذلك أن سلطان حسين بن عويس جلاير بنى مسكنا للشيخ في تل تبريز وزينه كثيرا ووقف لمرسى الشيخ. كان لهذا المسكن حديقة كبيرة والمغلقة الذي أصبح موطنا للصوفيين. يستنتج من رواية ابن كربلائي أن هجوم تختمش خان على تبريز كان بلا شك أهم حدث في حياة الشاعر. غنى كمال خوجندي أبيات شعرية احتجاجا على هذا الدمار. ترك لنا كمال خوجندي إرثا من الغزلات والقصائد والرباعي، وهو معروف بأنه أستاذ الغزل في أدب الفارسي الكلاسيكي التاجيكي. إن موضوع الشعر الشاعر متنوع، ومع ذلك فإن الموضوع الرئيسي للشعر الشاعر هو حب النقي والصادق. من وجهة النظر الشاعر، الحب يقود الإنسان إلى الكمال الروحي ويمنحه القوة الروحية. كمال خوجندي هو أستاذ مثالي في تصوير الفني، مثل التشبيه والاستعارة والمبالغة والسخرية، وهو مشهور في العالم كشاعر غزال. نذكركم أن مجموعة كتاب كمال خوجندي مخزنة في صندوق الذهب التابع لقسم المخطوطات الشرقية والكتب النادرة. تتكون النسخة المكتوبة من ديوان لكمال خوجندي من 274 صفحة، ويتم تخزينها في قاعدة البيانات تحت رقم 728. نسخة أخرى من ديوان كمال خوجندي كتبها الخطاط الذهبي محمد أمين حكيم عام 1900
ثاني عشرة كتاب الشعر شاعر مكتوب في عمودين مع التذهيب بخط اليد للبيت والمخزن بالمكتبة الوطنية تحت رقم 1052. ومن الجدير بالذكر أن جميع الأعمال القيمة للشاعر ترجمها باحث كمولشينوس بالخط الكرلي عام 1996. نصب تمثاله لكمال خجندي في مدينة خجند. في الوقت نفسه تم تسمية مسرح الدولة السابق للموسيقي والكوميديا باسم بوشكين سمي على اسم كمال خجندي. اليوم يزور آلاف السياح هذا المتحف ويتركون انطباعا جيدا. بعد وفاته تم العثور على 14,000 بيت فقط من قصائده، منها 7,000 بيت وصلت إلى عصرنا. مستمعون الأفاضل من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافيا تحت عنوان الشاعر الشهير كمال خجندي.

0: بر بيقول خزون الشباب
1: يا ربي قردي دابي قرد اردي لطم من الشباب تبكي خشرا قرب بربان الشام شون برموي زرف شون الشام كافكي خشرا قرب قربان

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: أهلا بكم سيدات وسادتي إلى هذه نشرة الإخبار، نأتيكم من صوت التاجيك الدولية وهذه عناوينها. رئيس جمهورية تاجيكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن يضع إكليل الزهور بمناسبة يوم النصر. عقد اجتماع الإقليمي لشبكات آسيا الوسطى لحماية التنوع البيولوجي في دوشنبي. إيديبيك قلندار يلتقي بقيادة مكتب التمثيلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في جمهورية طاجيكستان. لقاء جمشيد جمع خونزاده مع إيموت أكار سفير جمهورية تركيا لدى جمهورية طاجيكستان. الا نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم دوران أحمدي. في 9 مايو زار رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن حديقة النصر في العاصمة للمشاركة في مراسم وضع إكليل الزهور بمناسبة يوم النصر في الحرب الوطنية. وكان في استقبال زعيم الأمة إمام علي رحمن رئيس مجلس الوطني ورئيس مدينة دوشنبي رستم إمام علي ووزير الدفاع الفريق الأول صابر زوده إمام علي. وقبل مشاركته في مراسم وضع إكليل الزهور عاد فخامة إمام علي رحمن افتتاح حديقة ناصر التي جددت ووضعت عليها التحديثات من قبل السلطات التنفيذية في دوشنبي. تجدر الإشارة إلى أن حديقة الناصر تقع في تلال الجزء الشمالي الشرقي من دوشنبي، وهي واحدة من أهم المجموعات التذكارية والمواقع التاريخية والثقافية لعاصمة طاجيكستان. عقد الاجتماع الإقليمي لشبكة آسيا الوسطى لحماية التنوع البيولوجي في دوشنبي. جاء الاجتماع في إطار التعاون بين مركز الوطني للتنوع البيولوجي والسلامة البيولوجية الطبيعية للجنة الحماية البيئة في حكومة جمهورية طاجيكستان والمنتزه الوطني لجمهورية كوريا وعدد من المؤسسات العلمية والبحثية في دول آسيا الوسطى كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان. خلال هذا الحدث الإقليمي صرح إسفانديور كيرزودا نائب الأول رئيس لجنة الحماية البيئة في حكومة جمهورية طاجيكستان بأن التنوع البيولوجي في البلاد ولا سيما مواردها الجينية القيمة يعد ذا أهمية باللغة لضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. وعرب إسفانديور كيرزودا بدور أن أهمية تعزيز القدرات العلمية والبحثية لوضع التدابير العلمية مناسبة لحماية النظم البيئي القيمة ودعم خدماتها. اجتمع إيديبيك قلندار نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان مع قيادة مكتب التمثيلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في جمهورية طاجيكستان. بحسب وزارة الخارجية لجمهورية طاجيكستان تم خلال الاجتماع تقديم يوشيماسا تاكيمورا الرئيس الجديد لمكتب التمثيلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في جمهورية طاجيكستان. وناقش الجانبان خلال الاجتماع قضايا التعاون الراهنة بين طاجيكستان واليابان، وفي هذا السياق تم التأكيد على التنمية المستدامة وتوسيع نطاق التعاون بين حكومة جمهورية طاجيكستان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في قطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. التقى جمشيد جمعخونزودة رئيس لجنة تنمية السياحة في حكومة جمهورية تاجيكستان مع إيموت أكار سفير جمهورية تركيا فوق العادة والمفوض لدى جمهورية تاجيكستان وإبراهيم أتام أونال رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا في جمهورية تاجيكستان وأحمد سلجوق أسلانتيش السكرتار الثالث في سفارة جمهورية تركيا. بحسب لجنة تنمية السياحة في حكومة جمهورية تاجيكستان ناقش طرفان خلال الاجتماع قضايا تتعلق بتطوير التعاون الثنائي في مجال السياحة بما في ذلك توسيع نطاق التعاون في تطوير السياحة الجبلية والبيئية والثقافية وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر وجذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المشتركة. كما بحث طرفان تنظيم رحلات التعريفية لمدن السياحة وممثلي وسائل الإعلام التركية وأخذ برامج تدريبية واستقطاب خبراء أتراك للتبادل الخبرات في مجال الضيافة والخدمات. في ختام الاجتماع أكد طرفان استعدادهما لتوسيع نطاق التعاون ذي المنفعة المتبادلة وتعزيز العلاقات الودية بين طاجيكستان وتركيا. اجتمع إمام الدين ساتورو سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى ألمانيا مع هولجار هوبلار نائب الرئيس الأول لشركة لانكسيس. بحسب سفارة جمهورية تاجيكستان في ألمانيا ناقش طرفان خلال الاجتماع قضايا تتعلق بتطوير التعاون الاقتصادي والصناعي بما في ذلك فرص توسيع العلاقات في قطاعات الكيميائيات والخدمات اللوجستية والإمدادات الصناعية. كما تبادل طرفان وجهات نظر حول إمكانات التصديرية لتاجيكستان وسبل تعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة. وتجر الإشارة إلى أن لانكسيس تعد من شركات الكيميائية الرائدة في ألمانيا وتعمل في مجال الإنتاج الكيميائيات المتخصصة والمواد الصناعية والتقنيات المبتكرة. أخبار العالم. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في إبريل، ويعزي هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الزيوت النباتية في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن حرب الإيرانية. وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يقيس تغيرات أسعار السلع من سلع الغذائية المتداولة في أسواق العالمية ارتفاعا بنسبة 1.6% في إبريل، وبعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير وبدء الحرب فرضت قيود على حركة الملاحة في مضيف هرمز، وحتى بعد إعلان وقف إطلاق النار لم ترفع هذه القيود، ويعد مضيق هرمز ممرا حيويا ل 20% من النفط والغاز المسال في العالم. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخيا باليستيا وثلاث طائرات مسيرة أطلقت من إيران. وأفاد بيان الوزارة الذي نشر على شبكة إكس راي بإصابة ثلاثة أشخاص في الهجوم، وصفت إصابتهم بأنه متوسطة. كما حذرت وزارة الدفاع الإماراتية من أن أقواتها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد، وأنها ستتعامل بحزم مع أي عمل يهدد أمن البلاد. مستمعون على كارم، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية لجمهورية طاجيكستان بالتفاصيل. ابقوا معنا.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك نقدم لكم شرحا بعنوان العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية تاجيكستان والمملكة العربية السعودية. اعترفت مملكة العربية السعودية باستقلال جمهورية طاجيكستان في 22 فبراير عام 1992، وفي نفس السنة تمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. قد زار رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن المملكة العربية السعودية 4 مرات، ولعب دورا بارزا في إقامة وتوثيق العلاقات الودية والتعاون المثمرة الثنائي والمتعددة الأطراف. قام رئيس التاجيكي إمام علي الرحمن بأول زيارة ودية إلى مملكة العربية السعودية في 30 يونيو سنة 1997، حيث أخذ عدة لقاءات مثمرة مع أهل السعودية فهد بن عبد العزيز السعود وولي عهد عبد الله بن عبد العزيز السعود والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عبد الله ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي. وأكد عاهل السعود فهد بن عبد العزيز خلال لقائه مع رئيس إمام علي الرحمن أن بلادها ترغب بتعزيز العلاقات المتعددة الأوجه مع جمهورية طاجيكستان. إضافة إلى لقاءات رسمية بين رئيس التاجيكي إمام علي الرحمن وعبد الله بن عبد العزيز، التقى طرفان في الفرص المناسبة حيث تبادل وجهات النظر حول قضايا المختلفة التي تتعلق بالعالم الإسلامي. وخلال هذه اللقاءات استقبل عبد الله بن عبد العزيز اقتراحات رئيس التاجيكي إمام علي الرحمن عن علاقات متصلة والمساعدات المتبادلة للدول الإسلامية من أجل لتوفير وتعزيز التعاون الشامل مع العالم الإسلامي وتحسين دور الدول الإسلامي على الساحة العالمية، ورد على الآراء التي تربط بين إسلام والمجموعات الإرهابية والمتطرفة. وزيارة رابعة المثمرة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن إلى مملكة العربية السعودية، والتي قام بها في بداية يناير عام 2016، وقد فتحت هذه الزيارة سبلا جديدة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين. ولقد أدى الرئيس التاجيكي في كل من الزيارات 4 إلى السعودية

ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود تمت مناقشات مجتمع واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون متعددة الأوجه بين البلدين، وبدوره ساعد الرئيس إمام علي الرحمن بأول فرصة لقاء مع ملك سلمان بن عبد العزيز قائلا: نحن في تاجكستان نعترف بالمملكة العربية السعودية كشقيق مهم لنا في العالم العربي والشرق الأوسط، ونهتم دائما بتعزيز العلاقات الثنائية معها. وخلال الاجتماع قال الرئيس إمام علي الرحمن أن الثوابات التاريخية والحضارية والأخلاقية تربط بين البلدين، وذكر إمام علي الرحمن جزءا عن تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث أضاف أن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل من اعترف باستقلال جمهورية تاجكستان رسميا. ولوحظ بارتياح أنه خلال هذه الفترة، وخاصة خلال زيارات الثالثة للرئيس إلى السعودية، إنه قد تعمقت العلاقات السياسية الطيبة من البلدين على أساس ثقة وحسن نية. وخلال المحادثات البناء جرى حوار مثمر حول سبل تقوية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعاون المشترك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي. وتم تأكيد على أن كلا من بلدين بينهما قواسم مشترك بشأن كل قضايا العالمية والإقليمية الرئيسية في السياسة الدولية، ويدعم كل بلد الأخرى في المحافل الدولية دائما، ولهما تفاعلات بناء من أجل الحصول على سبيل حل مشاكل القائمة. وبالنسبة للتعاون الأمني بين البلدين، شدد الرئيس إمام علي الرحمن إن الاستقرار والأمن في آسيا الوسطى الذي يواجه تهديدات الإرهابية والتطرف يرتبط مع الوضع المطرد في أفغانستان المجاورة لنا. وأضاف أن قضية لحل شامل لمشاكل الأفغانستان لها مكانة خاصة في السياسة الخارجية لجمهورية تاجكستان. وتم تأكيد على أن تاجكستان والمملكة العربية السعودية تستطيعان إقامة التعاون المثمرة في مجال الأمن، بما في ذلك المكافحة المشترك ضد الجريمة المنظمة عبر الحدود والإرهاب والتطرف والاتجار الغير المشروع بالمخدرات. وأشار رئيس إمام علي الرحمن إلى علاقات الاقتصادية ودعم المالي من قبل المملكة العربية السعودية في تنفيذ العديد من مشاريع وبناء العديد من مدارس والمستشفيات مع شكر والتقدير، حيث أكد على أن تعاوننا الاقتصادي من فرص الموجودة التي يجب استفادة منها بين بلدينا. وتعتبر مشاركات المملكة العربية السعودية في تبني المشاريع المياه الإقليمي للطاقة مثل بناء محطات طاقة الكبيرة والمتوسطة الحجم والمحطات الفرعية ونقل الطاقة الكهربائية عبر الحدود، فضلا عن بناء الشراكات المنسوجات واستخراج المعادن الطبيعية. ولذلك فنحن نحتاج إلى تفعيل أكثر للجنة المشترك بين جمهورية تاجكستان والمملكة العربية السعودية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والعملي والتقني، والتي انعقدت دورتها الأول عام 2013 في مدينة دوشنبه. العلاقات الاقتصادية والتجارية. إن مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية لا توفي بوجود الفرص العديدة والعلاقات السياسية بين البلدين. بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2014 583 ألف دولار أمريكي فقط. الصندوق السعودي للتنمية
هو من مؤسسات المالية السعودية التي تساهم في مجال تنظيم المشاريع البنية التحتية في تاجيكستان، وتتعاون الحكومة التاجيكية مع الصندوق السعودي للتنمية بداية من عام 2002. خلال هذه السنوات من التعاون بين الجانبين تم توقيع 7 اتفاقيات بمبلغ إجمالي

الثاني 120 واحد 122 مليون ريال سعودي، والتي تهدف أساسا إلى تطوير التعليم والصحة وبناء الطرق. وحاليا يناقش هذا الصندوق عدة مشاريع تاجيكية أخرى للاستثمار. إن الآليات الهامة للتعاون بين بلدينا هي لجنة الحكومية المشتركة بين جمهورية تاجيكستان والمملكة العربية السعودية للتعاون في مجال الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني. مستمعون الأفاضل، استمعتم شرحا بعنوان تعزيز العلاقات بين جمهورية تاجيكستان والمملكة العربية السعودية.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الكرام من دوشنبه إذاعة آواز تاجيك على نقدم لكم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكنت هي واحدة من المدن التي تقع في طاجيكستان.

مدينة بانجاكنت هي واحدة من المدن التي تقع في تاجيكستان في قارة آسيا، وتقع عند مدخول وادي زرافشان، أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية في تاجيكستان. وسيجد الزائر حول مدينة الحديثة وفي متحفها بقايا الحضارة الزردشتية قبل الإسلام. كانت مدينة بانجاكنت مدينة مهمة على الطريق الحرير حتى لو لم تكن كبيرة بشكل خاص، حيث جعلها موقعها في أقصى الغرب من تاجيكستان، المحطة الأخيرة لقوافل المتجهة شرقا من سمرقند للتخزين قبل أن تصل إلى جبال، أو على عكس من ذلك كانت أول فرصة لراحة لأولئك الذين قاموا لتوي برحلة شاقة عبر القمم. مدينة بانجاكنت هي مدينة بوابة، وهي محطة لا مفر منها لأي شخص في الطريق بين سمرقند ومدينة خوجند أو دوشنبه أو جبال فان والبحيرات السبعة. ولقد كان محطة حتمية آلاف سنين، مما يجعلها مثيرة للاهتمام في حد ذاتها لأولئك الذين يحرصون على البحث عن المدن المدمرة والأضرحة القديمة والحصون المهجورة. ويوجد في مدينة بانجاكنت سوق جيد حيث يمكنك تناول الطعام والتسوق والتنقل إلى وجهتك التالية.

في القرن الخامس نشا مدينة بانجاكين على الأراضي الخصبة على طول استفاف نهر زرافشون. سرعان ما أصبحت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 500,000 نسمة أحد مراكز الحضارة السوغدية جنبا إلى جنب مع سمرقند المجاورة. وتم نقش ذهب هنا بجلود أغذية، وتم رسم اللوحات الجدارية الجميلة على منازل متعددة الطوابق. وكان في مدينة بانجاكين العديد من المعابد الزردشتية، فضلا عن عدد من البوزينيين ومونافيين ونساتيرة. في مدينة بانجاكين يكون فصل الصيف دافئا وجافا وواضحا، وفصل الشتاء باردا جدا ومثلوج وغائم جزئيا. وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة، وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة إلى 87 درجة.

يستمر موسم الأمطار 6.1 شهرا، حيث يكون من 14 من شهر نوفمبر إلى 19 من شهر ماي، مع احتمال أكبر من 12% أن يكون هناك يوما ممطرا. والشهر الأكثر رطوبة في مدينة بنجاكند هو شهر مارس بمتوسط 7.0 أيام، مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. ويستمر موسم الجفاف 5.9 شهرا، ويكون من 19 من شهر ماي إلى 14 من شهر نوفمبر. الشهر الذي يحتوي على الأقل عدد من الأيام الممطرة في مدينة بنجاكند هو شهر أغسطس بمتوسط 0.4 يوما، مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. والشهر الذي تسقط فيه معظم أيام الأمطار وحدها في مدينة بنجاكند هو شهر مارس بمتوسط 6.2 يوما. ووفقا على هذا التصنيف، فإن الصورة الأكثر انتشارا لحطول الأمطار على طول العام هو المطر وحده، مع ذروة احتمالية تبلغ 22% في 30 من شهر مارس.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في حصول الأمطار الشهرية، حيث تستمر فترة الأمطار من العام لمدة 7.10 شهرا، حيث تكون من 25 من الشهر أكتوبر إلى 30 من شهر ماي، مع حصول الأمطار متدرج لمدة 31 يوما لا يقل عن 0.5 بوسط. والشهر الذي تسقط فيه معظم الأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أبريل، حيث يبلغ متوسطة الحصول أمطار 1.4 بوسط. تستمر فترة العام المستقرة لمدة 4.9 شهرا، حيث تكون من 30 من شهر ماي إلى 25 من شهر أكتوبر. والشهر الذي يكون فيه أقل حصول للأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أغسطس، حيث يبلغ متوسط الحصول أمطار 0.0 بواسطة.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في تساقط الثلوج شهريا، حيث تستمر فترة الثلوج من العام لمدة 4 أشهر، حيث يكون من 16 من شهر نوفمبر إلى 17 من شهر مارس، مع تساقط الثلوج المستمرة لمدة 31 يوما لا يقل عن 1.0 بوسط. والشهر الذي تسقط فيه أكبر كمية من الثلوج في مدينة بانجاكين هو شهر يناير، بمتوسط تساقط للثلوج يبلغ 2.3 بوسط. تستمر فترة السنة الخالية من الثلوج للغاية 8 أشهر، حيث تكون من 17 من شهر مارس إلى 16 من شهر نوفمبر، وأقل تساقط للثلوج في حوالي 12 من شهر يوليو، بمتوسط تراكم إجمالي يبلغ 0.0 بوسطه.

مستمعون الكرام، استمعتم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكند هي واحدة من المدن التي تقع في طاجكستان.

تشهد السياحة في طاجكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إضاعة أواز التاجيك نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشاهر أبو ريحان البيروني.

أبو ريحان البيروني هو عالم وفيلسوف وجغرافي وفلكي وجيولوجي ومؤرخ ومترجم للثقافة الهند، وهو أول من تكليم بدوران الأرض حول محورها، وكان قد درس الرياضيات على يد العالم منصور بن إيراق من ابن سينا وابن مسكوي. وفي عام 17 سافر البيروني إلى الهند، وقد أصبح من أهم الملهمين للعلوم الهندية، وقد عطوها لقلب مؤسس العلم الهنديات، وقد كانت له إسهامات في علوم آر، وقد سمي أبو جودسيا، وهو فرع من الرياضيات.

ولد أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني في مدينة خوارزم التي تتبع حاليا لجمهورية أوزبكستان في 3 سبتمبر 1973. أبو ريحان البيروني أحد علماء في العصر الذهبي لحضارة الإسلامية، والذي كان في القرن الرابع الهجري قد عاش أول 15 سنة من حياته في أوزبكستان، ويعتبر أحد العلماء الموسعيين، وله الكثير من الأبحاث والمؤلفات في الرياضيات والفلك والصيدلة والتاريخ والعلوم الطبيعية والفيزياء. كان والده تاجر وأمه تعمل في جميع الحطب. توفي والده وهو لا يزال صغيرا، فاضطر لعمل وإعانة والدته.

التقى يوما بعالم يوناني فعرض عليه العمل عنده على أن يعلمه ويعطيه أجرا ويكفي لمعيشته وولادته. فوافق العالم اليوناني ودهش من معرفة البيروني للغة العربية والفارسية وبدأ يعلمه اليونانية والسريانية. رحل أبو ريحان البيروني إلى جورجان عام 999 للميلاد، وكان عمره أنذاك 25 عاما، وقد التحق ببلاد السلطان أبي حسن قابوس ونشر أول مؤلفته هناك، وهو آثار باقية عن قرون الخالية. وعندما عاد إلى وطنه التحق بحاشية الأمير أبي عباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه الذي كلفه ببعض المهامات السياسية بسبب اتلاق لسانه. وعند سقوط الإمارات بيد محمود سباكتكين حاكم غزنا ألحقه مع مجموعة من العلماء إلى بلاده ونشر وقتها الثاني كتابه. كتب البيروني معظم مؤلفاته باللغة العربية، ولقد كان بارعا في الكتابة باللغة الفارسية، كذلك في دور الكتاب الأوروبي. جميلة طيبة من مؤلفاته القيمة يرجع إليها المستشرقون في بحوثهم ودراساتهم. اللغات التي تعلمها البيروني هي اللغة الفارسية والعربية والسنسكريتية واليونانية.

إسهامات أبو ريحان البيروني الفلك والرياضيات. كتب الكثير من التعليقات على علم الفلك الهندي في كتابه تاريخ الهند، حيث تحدث عن دوران الأرض حول محورها في الرسالة لعمل الفلك لم تعد موجودة، وتحدث أيضا عن هذا الموضوع في كتابه مفتاح علم الفلك. هاجم أرسطو في اعتقاده بأن الأجرام السماوية ثابتة، وقد فسر ظاهرتي الكسوف والخسوف. كانت ملاحظاتي هي مرجع الرئيس الذي لجأ إليه العالم دانسورون لحساب العجلة التي يتحرك بها القمر. قد ألف البيروني في الفلك والرياضيات 95 كتابا من مجموع مؤلفاته 146 كتابا تحوي 65% مما تم اكتشافه في علم الفلك والقواعد الأساسية التي يعتمد عليها في العصر الحديث. اخترع بعض الأدوات المستخدمة في علم الفلك كتاب القانون المصعود، يعتبر من أهم المصنفات العالم البيروني، حيث عمل فيه البيروني على صياغة مجموعة من الجداول الفلكية. فالمجلد فيه يحوى 11 مقالا كتب فيها عن تسلسل الزمني وعلم الحساب المثلثات والجغرافيا الرياضية وخسوف والكسوف وحركة الشمس والقمر.

وله كتاب مؤلفات أخرى، ففي أدب له شرح ديوان أبي تمام ومختار الأشعار والآثار، وفي فلسفة له كتاب المقالات والآراء والديانات والجوامع الموجود في خواتر الهنود، وله في جغرافيا كتاب تصحيح طول وعرض لمساكن المعمورة من أرض، وكتاب تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكين، وفي تاريخ له كتاب تصحيح تواريخ، وفي فلك ألف كتاب الاستشهاد باختلاف أرصاد وتعبير الميزان لتقدير الأزمان، وفي علم الرياضيات له كتاب استخراج الكعاب والأضلاق وما وراء من مرتب الحساب، وله أيضا كتاب الأرقام.

وفاة أبو ريحان البيروني، توفي 1548 في السنة 440 عن عمر 75 عاما. حافلت بالبحث والتأليف والدراسة، لم يقتصر على دراسة العلوم الطبيعية والرياضية والتأليف فيها، ولكنه ألف في التاريخ والجغرافيا كما ألف في الفلك والرياضيات والمثلثات.

مستمعون الأكارم، استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشهير أبو ريحان البيروني.

تشهد السياحة في طاجيكستان نمواً متزايداً نظراً لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: أهلا بكم سيدات وسادتي إلى هذه نشرة الإخبار، نأتيكم من صوت تاجيكا الدولية وهذه عناوينها. رئيس جمهورية تاجيكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن يضع إكليل الزهور بمناسبة يوم النصر. عقد اجتماع الإقليمي لشبكات آسيا الوسطى لحماية التنوع البيولوجي في دوشنبة. إيديبيك قلندار يلتقي بقيادة مكتب التمثيلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في جمهورية طاجيكستان. لقاء جمشيد جمخانزاده مع إيموت أكار سفير جمهورية تركيا لدى جمهورية طاجيكستان. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم دوران أحمدي. في التاسع من مايو زار رئيس جمهورية